راحل عمل مهدى من عائلة الشهيد المجاهد مصطفى حمزة شهادة الحاج راحل إلى روحه الطاهرة. كلمات الشاعر حمزة غندور. ألحان وتوزيع وتسجيل قاسم حمادي. أداء محمد جعفر غندور. إنتاج أمكي.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.